Alhamdulillah hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات، يا كافي المهمات، يا رافع الدرجات، يا شافي الأمراض، يا دافع البليات. ادفع عنا البلايا في الدنيا والآخرة، ادفع عنا البلايا في الدنيا والآخرة، ادفع عنا البلايا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم ويهديكم، ولذكر الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام. إمام الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.

0: الشهوات والقصد التحيات السلام عليك يا نبي ورحمة علينا وعلى عباد الله الصالحين محبين الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الفاتحة. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه تبارك وتعالى عن كل اصحاب رسول الله اجمعين امين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ثبتنا بالإسلام اللهم ثبتنا بالإيمان اللهم ثبتنا على الدين الإسلام والإيمان اللهم سلمنا وسلم أولادنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا خير المسؤولين يا مجيب دعوة المضطرين يا إله العالمين بك أنزلنا جميع حاجاتنا يا الله اللهم بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وأنت أعلم بها فاقضها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة
1: demikian pendengaran kalian pelaksanaan ibadah Jumat yang ditutup dengan urutan doa yang disampaikan oleh imam sekaligus juga khatib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Badrul Zaman SPD dengan tema bekal untuk hari akhirat, ada beberapa poin yang berkaitan dengan tema bahwa ada kehidupan setelah kematian, yaitu kampung akhirat. Dan dunia ini adalah tempat mencari bekal. Semuanya harus kita persiapkan di sini, dan tentunya pada saat ini. Kemudian juga sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Demikian petunjuknya dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Rey Wijaya dan Kang Randy kembali ke studio Pol 1 dan Pol 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.